0: هنا راديو شفق ومن كل مكان
1: هنا
0: في
1: راديو
0: العالم.
1: شفق ومن كل مكان في العالم.
2: هل تعلم أن أكبر عدد حروف في اللغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرفاً؟ هل تعلم أن أعلى سعر لحيوان هو ما دفعه المليونير الأمريكي بيرمونت مورغان ثمناً لكلب ربح جائزة مباراة جيرمال؟ هل تعلم أن المرجان يستخرج من البحر المتوسط، أما البحر الأحمر فهو أكثر البحار امتلاءً بالشعب المرجانية؟ هل تعلم أن ياقوت الحموي هو عالم عربي قديم من علماء اللغة والأدب؟ هل تعلم أن الرازي من أوائل الذين أشاروا إلى الجراحة التجميلية كفرع من فروع الجراحة؟ هل تعلم أن أول من أشار إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب؟ هل تعلم أن الببغاء من دون الطيور كلها هي الوحيدة التي تستطيع تحريك منقارها لأعلى وأسفل، أما الطيور الأخرى فإنها تحرك منقارا واحدا؟ هل تعلم أن القلب يعمل يوم واحد شغلا هائلا يكفي لرفع قاطرة سكة حديد إلى ارتفاع متر واحد؟ هل تعلم أن القلب يدق في الدقيقة من 60 إلى 80 مرة، وفي العام الواحد يدق 40 مليون مرة؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: الآن وبنقرة واحدة
1: راديو الشفق
2: حياتي. هل تعلم أن أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة الفك؟ هل تعلم أن الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية؟ هل تعلم أن عصير الفاكهة وحده أو مخلوطه يجب تناوله في الحال، فالانتظار عليه يعرض فيتاميناته للهواء؟ هل تعلم أن أغرب إحصائية عن السمنة أفادت أن مشاهدة التلفزيون الملون تؤدي إلى السمنة المفرطة؟ هل تعلم أن القطط غنية بألبانها ولبنها مغذ ويلائم جميع الثدييات؟ هل تعلم أن جزيرة تايوان أو الصين الوطنية أطلق عليها المستكشفون البرتغاليون عام 1580 ميلادية اسم فورموزا أي الجميلة؟ هل تعلم أن المخلفات الناتجة عن هضم أوراق الشجر التي يأكلها الديدان تعتبر سمادا جيدا للتربة؟ هل تعلم أن أطول الحشرات عمرا من فصيلة الخنافس تحمل اسم الخنفساء الرائعة؟ هل تعلم أن أكثر المعلنين في الصحف ثباتا متجر جوس بيل لبيع الملابس الجاهزة في جورجيا بأمريكا؟

تطوير الذات في التواصل مع الآخرين. إن التواصل الجيد يقود نحو النجاح في أكثر الأمور. قد تكون تعلمت الكثير وتعلم ما أعني، ولكن هذه بعض عبارات عن تطوير الذات في التواصل مع الآخرين. فتعال معي عزيزي المستمع لنتواصل جيدا مع الآخرين. عندما يتحدث الآخرون استمع لهم جيدا، فمن الرائع أن يجد الأشخاص من يستمع إليهم، بخاصة أن معظم الناس لا يجيدون الاستماع. لكي تستطيع التواصل ببراعة، استمع لكل ما يقال للذي لا يمكن أن يقال. التواصل الجيد والمجدي من الأمور التي تعمل جيدا وبشكل إيجابي عند الناس. تحدث عندما يكون لديك ما تقوله، فالحمقى هم الذين يصمتون في الأوقات التي يتوجب فيها الكلام والتواصل. تحدث للناس بالطريقة التي ترغب أن يتحدثوا بها إليك. قد تظن أنك تستطيع التواصل وتتقنه بمهارة، ولكنك قد لا تعلم أنك تجهل الكثير. لذا اقرأ جيداً عن مهارات التواصل مع الآخرين. من قواعد النجاح والتواصل الجيد أن تتعلم كيفية الاستماع قبل أن تبدأ بالكلام. غالباً ما تبدأ المشكلات من التواصل السيء. تعلم كيفية التواصل الجيد قبل أن تبدأ بالعلاقات.

0: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
1: يجب التركيز على النشويات الجيدة والحبوب الكاملة وتجنب السكريات. يجب الحصول على 8 أو 10 حصص من الفاكهة والخضر في اليوم، شرط أن تكون متنوعة. ينصح بتناول المكسرات النيئة والبيض يوميا. ينصح بالحد من تناول الأطعمة المملحة والمدخنة لأنها تزيد احتمالات الإصابة بسرطان المعدة. يجب تناول 240 جرام من السمك في الأسبوع، أي ما يعادل 2 أو 3. يستعمل زيت الزيتون أو زيت الكانولا في تحضير الطعام، شرط عدم وضعهما على النار. بدلاً من حفظ الشوكولا والبسكويت معاً، يمكن حفظ التفاح والموز والجزر لتناولها كوجبات صغيرة. يجب ممارسة الرياضة دائماً وأبداً وبانتظام. يجب تجنب الدهون الموجودة في المعجنات والمارغرين لأنها أخطر من الزبدة.

0: هل تعلم أن ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوغراما واحدا؟ هل تعلم أن ارتفاع نسبة الملوحة في البحار يستطيع الإنسان العوم فيها بدون خشية أن يغرق؟ هل تعلم أن التمر يزيل الإمساك بينما البلح الغير الناضج يوقف الإسهال؟ هل تعلم أن نحلة العسل إذا لسعتك تموت هي على الفور؟ هل تعلم أن مقدرة الحصان والهر والأرنب على السمع أكبر من مقدرة الإنسان، وهي تستطيع تحريك أذانها لالتقاط أضعف الأصوات؟ هل تعلم أن الحصان إذا قطع ذيله مات؟ هل تعلم العقرب إذا أحيط بالنار يلسع نفسه ويموت؟
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: تعتبر فراشة الملكة ألكسندرا أكبر فراشة على سطح الأرض، حيث يمكن لامتداد جناحيها أن يصل إلى 30 سنتيمتر.
1: هل تعلم أنك تحرك 72 عضلة عندما تتحدث؟
0: لا يمتلك كوكب عطارد أي كواكب على الإطلاق.
1: هل تعلم أنه إذا تمكنت طائرة من الطيران إلى كوكب بلوتو فإن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 عام؟
0: ينتج الفم حوالي لتراً واحداً من اللعاب كل يوم.
1: أن خلية الدم الفردية تستغرق حوالي 60 ثانية لتدور دورة كاملة في الجسم؟
0: ملكة النحل تغادر الخلية فقط من أجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب إلى رحلة الزفاف.
1: أن النعامة تمتلك عين يتجاوز حجمها حجم دماغها.
0: هنالك نوعا من الأسماك يدعى بالسمك الصدفي بإمكانه ابتلاع إنسان كامل.
1: الفيل هو الحيوان الوحيد الذي يمتلك القدرة على القفز.
0: يعتبر الضحك مفيداً لصحة القلب، فالضحك يقلل من التوتر ويزيد من مناعة الجسم.
1: وهل تعلم عزيزي المستمع أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية؟
2: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: التميز في الطرح والتفرد في الأداء تجدونه على راديو شفق.
1: هل تعلم أن أول معركة بحرية إسلامية هي ذات الصواري التي وقعت في البحر المتوسط بين المسلمين والبيزنطيين في عهد عثمان بن عفان سنة 34 هجرية وانتصر فيها المسلمون؟ هل تعلم أن أول مركبة تصل إلى سطح القمر هي المركبة الروسية لونا 2 وكان ذلك في سبتمبر عام 1959 ميلادي؟ هل تعلم أن أول من صعد إلى الفضاء الخارجي هو يوري جاجارين الروسي على متن المركبة أفوستيك؟ هل تعلم أن أول من مشى في الفضاء الخارجي هو الروسي آلي ليونوف في يونيو عام 1965 ميلادي؟ هل تعلم أن أول من وضع قدمه على سطح القمر هو الأمريكي نيل أرمسترونغ في يوليو عام 1969 ميلادي؟ هل تعلم أن أول فتاة صعدت إلى الفضاء هي فالنتينا تيريشكوفا على متن المركبة فوستيك 6؟ هل تعلم أن الرأرأة تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف؟ هل تعلم أن أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى في الإنسان هو ابن النفيس؟ هل تعلم أن أول من قال بقابلية الأعضاء الصلبة في الجسم كالعظام للالتهاب والتضخم والأورام هو ابن سينا؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: شاف اخوياكم خليكم ويانا.
1: قد يكون دماغ الإنسان أكثر نشاطاً خلال النوم مقارنة باليقظة.
2: أن ليوناردو دافينشي استغرق 10 سنوات لرسم لوحة الموناليزا.
1: يفقد الإنسان نحو 4 كيلوغرام من خلايا الجلد كل سنة.
3: هل تعلم أن الأسد يصاب بالذعر عند سماعه صوت الديك؟
1: لا تستمر خلايا القلب بالانقسام والنمو، لذلك لا يصاب القلب بالسرطان.
3: هل تعلم أنه عندما يشاهد الأشخاص أفلام الأكشن فإنهم يتجهون لتناول الطعام بشراهة أكبر من قبل؟
1: ضغط الماء داخل كل خلية في البصل كاف لتشغيل محرك بخاري.
2: البارود يصنع بخلط الفحم والملح الصخري والكبريت.
1: تمتلك إناث أسماك القرش جلوداً أكثر سمكاً من الذكور.
2: هل تعلم أن المركبة الفضائية ناسا فيوجرا 1 هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي إلى الآن؟

كل من حقق نجاحا ماليا وعمليا سيخبرك أنه عليك في بداية حياتك العملية أن تعمل بذكاء وشقاء. عليك أن تدفع ثمن النجاح مقدما وكاملا، وليس هناك طريق مختصر. الحرية المطلقة هي حقنا وقدرتنا على تقرير ما إذا كانت الأشياء والأشخاص ممن هم حولنا قادرين على التأثر على أنفسنا أم لا. الرياح قدر من الله، وتوجيه الشراع من عمل يديك. العمل هو الطريقة التي ستمكنك من تحقيق الأحلام، ويتطلب النجاح الحقيقي عرق الجبين. كن صبورا مع نفسك، قم بزيادة خبراتك وزرع القيم. لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس. الكثير منا قد سبق له التطرق لسطور التنمية البشرية من منطلق تطوير الذات والسعي للارتقاء بها. لذا فإذا كنت ممن يهتمون بهذا المجال، فحتما لابد من مرور اسم جيم رون على مسامعك في وقت ما، إذ يشهد تاريخ التنمية البشرية على العديد من أقواله المؤثرة والتي تبث روح الأفضلية بداخلنا. وحتى إذا لم تكن تعلم ذلك، فتعال معي عزيزي المستمع. اقتباسات جيم رون: الوقت أهم من المال. يمكنك الحصول على المال، لكن لا يمكنك الحصول على الوقت. التحفيز هو ما يجعلك تبدأ، العادة هي ما تجعلك تواصل. من أعظم الهدايا التي يمكنك إهداءها لأي إنسان هي الانتباه لها. إن القيمة الأساسية في الحياة ليست ما تحصل عليها، القيمة الأساسية في الحياة هي ما سوف تصبح عليها. إذا كنت حقا تريد فعل شيء ما، فإنك ستجد وسيلة، وإذا كنت لا تريد فستجد عذراً.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: هل تعلم أن الحيوان المسمى بثعلب الماء يغطس في الماء بهدوء حتى أنه يغوص دون أن يتناثر منه الماء؟ هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركاب؟ هل تعلم أن الحشرة المسماة بخنفساء السجادة قد وضعت في زجاجة مغلقة وبقيت فيها حية دون طعام؟ هل تعلم أن الحشرة المعروفة باسم بعوضة أيار لا تعيش إلا 10 ساعات فقط بعد أن تفقس من بيضتها؟ هل تعلم أن الطائر المعروف باسم القرطس هو طائر بحري كبير يستطيع الطيران طول اليوم دون أن يحتاج إلى رفرفة جناحيه ولو لمرة واحدة؟ هل تعلم أن المياه الغازية لا تحتوي على الصودا؟ هل تعلم أن ما يحفظه المرء من ذخيرة مفردات اللغة يعادل حوالي 3000 كلمة وأنه يستطيع أن يتكلم 120 كلمة في الدقيقة الواحدة؟ هل تعلم أن الزهر المعروف بزهر الربيع يدعى أيضا بعيون النهار لأنه يذكر الناس بالشمس؟ هل تعلم أن طائر الكيوي يضع بيوضه التي تزن الواحدة منها ربع وزن الطائر نفسه؟

هل تعلم أن الطائر المعروف بالطائر الطنان يستخدم رجليه في الوقوف فقط، وهو لا يستطيع المشي لأنه لا يستطيع وضع رجليه أمام بعضهما البعض؟ هل تعلم أن طائر البويا يحاول أن يحاصر ذباب النار في عشه بهدف الاستنارة بضوئها الذي يصدر عنها في ظلمة الليل؟ هل تعلم أن سرب الجراد من الحجم المتوسط يتراوح عدد الجراد فيه حوالي 1,000,000 جرادة؟ هل تعلم أن مياه البحر هي أقرب المواد كيماويا في تركيبها إلى دم الإنسان؟ هل تعلم أنه قد وجد مؤخرا تمساحا قد فقس عن بيضة حديثا وبلغ حجم البيضة 3 أضعاف البيضة التي فقس عنها؟ هل تعلم أن الشجرة المسماة بشجرة الإعصار قادرة على الثبات في وجه الأعاصير بثبات وقوة، ويعود السبب إلى الثقوب الموجودة في أوراقها الكبيرة؟ هل تعلم أن لون دم الجراد أبيض؟ هل تعلم أن هناك محارا يعيش على الأشجار في جامايكا؟ هل تعلم أن أنثى نجم البحر تضع كل يوم ما يقارب إلى 200,000,000 بيضة؟ هل تعلم أن جسم الإنسان يحتوي على الدهون ما يكفي ل7 قطع من الصابون؟

0: كرة الجولف تحتوي على حوالي 336 تجويفا.
1: قد يؤدي قلة النوم إلى جعلك تضحك بشكل غريب على أشياء تبدو عادية جدا ولا تستدعي الضحك أبدا. تم معاملة السجناء في معسكرات الحرب الكندية خلال الحرب العالمية الثانية معاملة حسنة، لدرجة أن الكثير منهم لم يرغبوا في الرحيل عندما انتهت الحرب.
0: البرازيل لها حدود برية مع كل دول أمريكا الجنوبية ما عدا تشيلي والإكوادور. هيلتون هي أول سلسلة فنادق عالمية.
1: تدخل قشور الأسماك في تركيب أحمر الشفاه. يزداد حجم الماء عند تجمده بمقدار 9%.
0: طائر الطنان لا يمكنه المشي.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: إن المرأة قد تنقصها الشجاعة الكافية للانتحار، لكنها لا تزال تلح عليك وتضايقك حتى تنتحر. إن الحب هو الذي يجعل الشيخوخة على مسافة كبيرة من المرأة. المرأة ترى في الرجل بطلا قبل الزواج وأسيرا بعد الزواج. يدوم جمال المرأة ما دام الرجل يحبها. مهما كانت المرأة جاهلة، فإنها تعرف عن الحب أكثر مما يعرفه أعلم العلماء. خلق الله المرأة لكي تستأنس الرجل. تجنب حب المرأة ولا تخف من كراهية الرجل. أعزائنا، هذا غيظ من فيض مما كتب وقيل عن المرأة. تابعونا في أقوال أخرى. إلى اللقاء.
1: شفق وياكم، خليكم ويانا.

0: التميز في الطرح والتفرد في الأداء تجدونه على راديو شفق.
1: هل تعلم عزيزي المستمع أنه من الصفات المميزة للإنسان قدرته على المشي على ساقين اثنتين ثنائي الحركة، مما مكنه من حمل الأشياء والتقاطها بيديه، كما أن طول الساقين مع استقامة القامة كان لهما دورا في قدرة الإنسان على المشي لمسافات طويلة دون أن يبذل الكثير من الطاقة. هذا دون أن ننسى أن استقامة القامة أتاحت للإنسان مدى رؤية أوسع وشعورا بالأفضلية والتفوق. أن الإنسان هو الكائن الوحيد من الرئيسيات الذي يكون جلده خاليا من الشعر، وذلك لتتمكن الغدد العرقية من العمل بكفاءة أكبر وزيادة الحرارة التي يخسرها الجسم ليحافظ على درجة حرارته ثابتة. من الممكن للبعد أن يبين لك قيمة أشخاص كثيرين في حياتك كنت تجهل حقيقة مشاعرك تجاههم. صديقك الحقيقي لا تحتاج أن تجري معه اتصالات باستمرار لكي تدوم صداقتكما، فمهما طالت مدة ابتعادك ستظلان مع بعض.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: راديو شفق.
1: هل تعلم عزيزي المستمع أن النبي داود عليه السلام هو أول شخص من نسل إسرائيل حكم أرض كنعان المعروفة اليوم بفلسطين؟ عليك أن تعلم عزيزي المستمع أن شراء هدية مادية وإعطائها لصديقك المقرب أو دفع فاتورة الطعام والمقهى عنه هي أمور ستزيد من سعادتك في الحياة. نعم، ومن المعلومات الأخرى التي يجب علينا أن نعلمها أن الدماغ ينسي المرء ويخفي عنه كل عيوب الشخص الذي نحبه، وهذا ما يجعلنا نسامح بسرعة عندما يخطئ في حقنا. خبراء علم النفس يقولون إن الحب هو التزام غير مشروط مع شخص ليس بالضرورة مثاليا، بحيث عندما نحب شخصا ما فإننا سنلتزم معه رغم

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

عالم السنغال. لقد مر عالم السنغال بمرحلتين تاريخيتين، ولكن يجدر الإشارة إلى أن خلالهما قد دخل في تصميمها اللون الأخضر والأصفر، ومن ثم قاموا باعتماد اللون الأحمر مع تلك الألوان التي كانت تمثل غالبية ألوان الأعلام الوطنية لدول أفريقيا بالإضافة للكاميرون وغينيا وغيرها. لقد اعتمد تصميم علم السنغال اللون الأخضر للدلالة على أمل الشعوب في الحياة، بالإضافة للخير الذي أتي من الديانات السماوية كافة، واللون الأصفر كان رمزا للطبيعة وللثروات المستخرجة من الأرض، واللون الأحمر رمزا للصراعات التي خاضها الشعب في سبيل الحرية والدماء التي ضحى بها. لقد تم اعتماد تصميم علم السنغال الحالي في عام 1960، وذلك بعد انفصال السنغال وفك اتحادها مع مالي، وكان ذلك العلم عبارة عن ألوان ثلاثة هي اللون الأحمر والأخضر والأصفر وعليه نجمة خضراء، وقد اختيرت هذه الألوان لأنها تعد ألوانا شائعة في أفريقيا. أما طريقة الخطوط الثلاثية والعمودية التي اختارتها السنغال لعلمها فقد استوحتها من طريقة تصميم علم فرنسا الثلاثي الألوان، إذ كانت السنغال آنذاك إحدى مستعمرات فرنسا، وأن علم السنغال يرفع على المباني الحكومية في السنغال وفي المؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى أنه يمثل دولة السنغال في المؤتمرات العالمية والدولية وفي المسابقات والأنشطة الرياضية، ويحيي الشعب السنغالي العلم وذلك بترتيب النشيد الوطني أثناء رفع العلم بجو يملأه الاحترام والإجلال لرمز استقلالهم.

هل تعلم أن نوع الغنم الذي يزود بالحليب اللازم لصنع الجبنة الفرنسية الشهيرة روكفورت لا يشرب الماء إلا نادراً، ويقتصر في إرواء ظمائه على الماء الموجود في الحشائش التي يأكلها؟ هل تعلم أن القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك عصباً صغيراً يصل بين الإصبع المسمى بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب؟ وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية، لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع في هذه الإصبع للسبب المذكور. هل تعلم أن النمل العامل والنشيط هو من الإناث؟ هل تعلم أن البومة لا ترى في الظلام الدامس؟ هل تعلم أن نمو ظفر إصبعك الوسطى هو أسرع، بينما نمو ظفر إبهامك هو الأبطأ؟ هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدته إلى الخارج هو نجم البحر؟ هل تعلم أن ملكة النحل تغادر الخلية فقط من أجل قيادة جماعات النحل، ومن ثم الذهاب إلى رحلة الزفاف؟ هل تعلم أن واحداً من الأقمار التي تدور حول المريخ يشرق مرتين ويغرب مرتين في اليوم الواحد؟ هل تعلم أن أنابيب الماء الساخن تتجمد أسرع من أنابيب المياه الباردة؟ هل تعلم أن منقار طائر الكيوي حساس جداً، يستطيع بواسطته اكتشاف وجود الديدان حتى تحت التراب؟ هل تعلم أن الذباب المعروف باسم الذباب الأزرق أو ذباب النار يسطع حتى من خلال معدة الضفدع؟

0: تستمعون الآن إلى راديو شفق.
1: هل تعلم أن الشجرة المعروفة باسم الكاجو تنتمي إلى فصيلة اللبلاب السامة؟ هل تعلم أن قنفذ البحر يمشي على نهايات أسنانه؟ هل تعلم أن الحرف الأول والحرف الأخير في كل أسماء القارات الخمس هي ألف؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا. هل تعلم أنه إذا قمت برج بيضة بشكل جيد فإن باستطاعتك أن توقفها على قاعدتها؟ هل تعلم أن الحوت الأبيض هو الحيوان البحري الوحيد الذي ليس له أعداء في البحر، إذ أن كل الحيوانات البحرية تخافه حتى الحيتان القاتلة الأخرى؟ هل تعلم أن أنثى البعوض تقفز في العام ما يقارب 150 مليون قفزة؟ هل تعلم أن عظام ظهر الجمل مستوية ومستقيمة تماما، وأن سنامه عبارة عن دهون وشحوم؟ هل تعلم أن الباي الجزائري حاج أحمد كان له 385 زوجة من مختلف جنسيات العالم، ولم يكن يستطيع التفاهم لغويا مع واحدة منهن؟ هل تعلم أن الضفدع لا رقبة له، لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه ولا ثنيه باتجاه الأرض؟ هل تعلم أن السلطان محمد علي الذي حكم مصر قد ألف فرقة من الجنود المشاة تضم فقط جنودا بعين واحدة؟

هل تعلم أن أكبر صحراء في العالم تبلغ مساحتها 8 ملايين كيلومتر وهي الصحراء الكبرى؟ هل تعلم أن عدد الآلات التي تستخدم لقص الحشائش في الولايات المتحدة هي 70 مليون آلة، وتسبب هذه الآلات تلوث للبيئة يعادل ما تسببه 30 مليون سيارة؟ هل تعلم أن عدد جنود الحملة الفرنسية على مصر 36 ألف جندي؟ هل تعلم أن نظام الحكم في اليابان إمبراطوري؟ هل تعلم أنه تم تحديد خط طول غرينتش عام 1884 ميلادي؟ هل تعلم أن المدة التي احتل فيها الصليبيون القدس هي 88 سنة؟ هل تعلم أن كمية الخبز الذي يلقى في سلة المهملات سنويا من الفرنسيين هو 400 ألف طن؟ هل تعلم أنه يوجد طفل كوري نسبة ذكائه بلغت 210 درجة، وعمر هذا الطفل 6 سنوات، وهو يتكلم 4 لغات، الكورية والإنجليزية والإيطالية واليابانية؟ هل تعلم أن عمر القرد لا يتجاوز في المتوسط 30 سنة؟ هل تعلم أن أول إعلان في التاريخ كان في شكل بيت من الشعر نظمه الشاعر ربيع بن عامر الملقب بالدرامي؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

إن عالمنا مليء بالمعلومات والحقائق المدهشة والغريبة بعض الشيء، ومليء بالاكتشافات أيضاً بفضل العلماء دائمي الدراسات في هذا العالم الواسع الذي يضم الكثير من الأسرار والمعجزات. وبالرغم من ذلك إلا أننا نجهل الكثير عن هذه الحقائق. كوكب عطارد. يعد هذا الكوكب قريبا جدا من الشمس، وعلى الرغم من ذلك فإن درجات الحرارة في الليل تصل إلى 180 تحت الصفر على مقياس زلزيوس، وترتفع مرة أخرى في النهار لتصل إلى 400 فوق الصفر على مقياس سيليزيوس، وذلك لعدة أسباب، منها عدم وجود غلاف جوي ودورته حول الشمس تستغرق حوالي 88 يوما. رائحة الفضاء. حسب شهادات بعض رواد الفضاء الذين قاموا بالسفر إلى الفضاء الخارجي ودراسة التركيبات الغازية خارج الكرة الأرضية، فإنه يوجد روائح مميزة يمكن أن يدركها الإنسان، كما أن بعض الرواد يتذكرون شم رائحة تشبه رائحة اللحوم المحروقة أو المعادن. الأرض دون وجود القمر. هل تعلم ماذا يحدث إذا فقدنا القمر يوماً من الأيام، أو أنه لم يكن موجوداً بالأساس؟ لن يظهر أي كسوف على الأرض، أمواج المد والجزر على الأرض ستكون ضعيفة، وستكون الشمس هي المتحكم الرئيسي في هذه الأمواج، كما سيصبح الليل أكثر ظلمة مما اعتدنا عليها، سيصبح اليوم على الأرض أقصر بكثير، فعدد 6 إلى 8 ساعات فقط، مما ساعاته سيكون بين 1100 إلى 1400 يوم، يعني أنه سيكون هنالك العام كما قد يختلف ميل محور دوران الأرض بشكل كبير مع الوقت. ما يقارب 250 مليون نجم يولد يوميا في الكون. بحسب التقديرات الفلكية، لاحظ علماء الفلك في دراساتهم لمجرة درب التبانة أن ما يقارب 3 نجوم تولد سنويا في المجرة، وأن بعض المجرات الأخرى قد تنتج نجوما بوتيرة أسرع أو أبطأ. فإذا افترضنا أن المعدل العام لجميع المجرات الأخرى هو إنتاج نجم واحد في السنة، وبما أنه يوجد ما يقارب 100 مليار مجرة في الكون، فسنحصل على التقدير أن الكون ينتج ما يقارب 100 مليار نجم جديد في السنة. وإذا قسمنا هذا التقرير على عدد الأيام في السنة، فسنحصل على أن الكون ينتج ما يقارب 275 مليون نجم يومياً. الماء على سطح القمر. تأكد العلماء من وجود كمية لا بأس بها من المياه المتجمدة على سطح القمر، وخاصة من ناحية الأقطاب، وذلك في تجربة اصطدام مركبة إلسي روز في عام 2009، حيث أن هذا الاصطدام خلف فوهة بقطر 20 متر، ومن بين المواد التي وجدها الباحثون في مخلفات الاصطدام ما يقارب 100 كيلوغرام من الماء. حلقات زحل هي الأكثر تسطحاً. تعد حلقات زحل هي أحد أكثر البنى تسطحاً في المجموعة الشمسية، فهي تمتد لقرابة 300 ألف كيلومترا من أقصاها إلى أقصاها، ولكن سمكها لا يزيد عن 10 أمتار.

هل تعلم أن عدد شعر الرأس يبلغ نحو 120 ألف شعرة في الرأس السليم؟ هل تعلم أن المخ يحتاج إلى سدس كمية الدم التي يضخها القلب وخمس الأكسجين الذي يدخل الجسم؟ هل تعلم أنه يوجد في جسم الإنسان نحو 32 بليون خلية؟ هل تعلم أن في جسم الإنسان أكثر من 2 مليون غدة عرقية تفرز كمية من العرق تتراوح ما بين نصف لتر إلى لتر ونصف كل 24 ساعة بلا توقف؟ هل تعلم أن الأظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت لأي سبب فإنها تأخذ 100 يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى؟

هل تعلم أن الزمرد له اسم ثان هو الزبرجد، وأن التبر هو تراب الذهب؟ هل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟ هل تعلم أن الفيل يشم رائحة الإنسان على بعد نصف كيلومتر؟ هل تعلم أن النسور لا تموت ولكنها تنتحر بسبب المرض؟ هل تعلم أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة؟ هل تعلم أن أقصر وقت مسرحية في العالم بلغ 30 ثانية؟ هل تعلم أن الإنسان عندما يتكلم فإنه يستعمل 44 عضلة، وعندما يغضب يستعمل 23 عضلة، وعضلتين فقط عندما يبتسم، وأثناء النوم تسترخي 357 عضلة؟ هل تعلم أن أقدم سجادة في العالم مصنوعة من الوبر والصوف باللونين الأحمر والأبيض اكتشفت عام 1947، ويعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وتوجد حاليا في مدينة لينينغراد؟ هل تعلم أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟ هل تعلم أنه ليس للقمر غلاف جوي والجبال تغطي معظم سطحه؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أقدم مظاهر السباكة والحمامات الحديثة كانت في مومباي الإيطالية قبل دمارها. كان العلماء قبل القرن السابع عشر يسمون فلاسفة وليس علماء. غاز الأكسجين غاز عديم الطعم واللون والرائحة، لكنه في الحالة الصلبة والسائلة لونه أزرق شاحب. البشر لا يرون 95% من مادة الكون، أي أنهم يرون فقط 5%. يشع الموز لأنه يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم. كوكب عطارد هو الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي لا يمتلك قمراً. خمس وثلاثون بالمئة من الناس يولدون دون أسنان عقل. حاولت قرية بلجيكية في سبعينيات القرن التاسع عشر تدريب 37 قطة للعمل في تسليم البريد. كان اختراع آلة حلو القطن من قبل طبيب أسنان. يحلم نسبة 12% من البشر باللونين الأبيض والأسود عند

العالم الهندي. مر علم الجمهورية الهندية كغيره من أعلام الدول بكثير من التغيرات التاريخية قبل استقراره الأخير، والعلم الهندي يتألف من 3 ألوان أفقية: الزعفران، ومن ثم اللون الأبيض، ومن ثم اللون الأخضر الداكن، مرتبة بشكل متناسق، وقد تم ذكرها من الأعلى إلى الأسفل. وقد تطور العلم إلى هذا الشكل واتخذ هذه الألوان بعد أن كان علمه الأول يتألف من 3 ألوان أفقية: الأخضر والأصفر والأحمر، والذي رفع في بداية القرن 20 عام 1906 ميلادي. وبعد عام فقط تغيرت ألوان العلم إلى البرتقالي والأصفر والأخضر، واستمر العلم بالتغير في عام 1917، والذي شهد تغيراً كبيراً، حيث كان يضم 4 شرائح خضراء و5 حمراء ومثلث أسود على اليمين، وإشارة نهاية القطب البريطانية في الزاوية اليسرى. وفي عام 1931 أخذ العلم ألوانه الحالية مع فرق بسيط في الرموز داخل العلم، قبل أن يستقر العلم على حاله عام 1947. ما لا تعرفه حول علم الهند. يعد العلم الهندي في الأوساط الشعبية الهندية مفخرة للسكان والأهالي، فهم لا يعدونه رمزا لحريتهم فقط، بل رسالة سامية يجب أن تصل إلى كافة أنحاء العالم. وفيما يأتي سيتم ذكر بعض المعلومات والحقائق التي يدركها المرء أو يعرفها حول علم جمهورية الهند. يصنع العلم في الهند من نوع خاص من القماش يدعى غهادي، وهو نسيج خاص من القطن أو الحرير. بنغالي في نكايا مصمم العلم هو أحد المقاتلين من أجل الحرية. صناعة العلم هي حق من حقوق لجنة التنمية والصناعات القروية في مدينة خادي. يتألف العلم في

تحسبني شي عابر دمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفطر الوقت أو توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متين.

إن سعادة قائد عظيم أنقذ بلاده هي تماما نفس السعادة التي تشعر بها فتاة ترقص رقصتها الأولى. جميعنا نمتلك نفس العين، ولكن هل الجميع يمتلك نفس النظرة للأشياء والأشياء تتحرك وتتغير؟ التسويف خدعة النفس العاجزة والهمة القاعدة. الكمال هو أن تسعى لبلوغ الكمال، ما بقي في صدرك نفس يتردد. مستحيل أن يجتمع أمران، حب الراحة وحب المجد وطاعة النفس وطاعة الله. وعمل الشيطان هو تشيع الماضي بالنحيب والأعوال، هو ما يلقيه في النفس من أسى وقنوط على ما فات. الطائر الذي يفر لا يعود، وحتى إذا عاد سوف يكون مهيض الجناح، لن يكن أبدا نفس الطائر. إلى متى سوف تظل مفزوعا من كل شيء؟ لماذا لا تخرج من داخلك تلك النفس المرتعدة؟ لا نراهم، لكنهم يشاركوننا نفس الهواء. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: من كل مكان وبنقرة واحدة.
1: راديو الشفق.
2: هل تعلم أن بإمكانك رؤية من خلال جسم سمك القط لشفافيته؟ هل تعلم أن البومة هي الطائر الوحيد القادر على النظر إلى الأشياء بكلتا عينيها في نفس الوقت؟ هل تعلم أن بعض خلايا جسمنا، بحيث أنك لو وضعت 100,000 خلية بجانب بعضها البعض لما تجاوزت في حجمها حجم رأس الدبوس؟ هل تعلم أن ما يحدثه 47 لتراً من البترول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 45% كيلوغرام من الديناميت؟ هل تعلم أن هنالك نوعاً من الورود في جزر الهاواي يتفتح مصدراً دوياً قوياً؟ هل تعلم أن كثافة كوكب زحل قليلة جداً، بحيث أنك لو جعلت هذا الكوكب يسقط في بحر وسيع لطفى على سطحه؟ هل تعلم أن ضوء الشمس لا يتخلل مياه البحر أكثر من 400 متراً؟ هل تعلم أن عدد البلاد في شمال خط الاستواء 3 أضعاف ونصف عدد البلاد جنوب خط الاستواء؟ هل تعلم أن الشجرة المعروفة باسم اليعسوب تستطيع التقاط فريستها بتشكيل أرجلها وضمهم على شكل سلة؟ هل تعلم أنه كان يسمح للرجال الإنجليز في القرن 16 بضرب زوجاتهم، ولكن فقط قبل بلوغ الساعة 10 مساءً؟

إن القراءة من أكثر الهوايات فائدة في حياة المرء، فهي تزيد من حصيلته اللغوية وتقوي من معلوماته. فتعالوا معي لنستمع لأقوى العبارات التحفيزية. أنت وحدك من تعرف نفسك جيداً وتمتلك مفاتيح كيانك، وتعرف متى تمسك الريشة وكيف ستسخرها لصالحك. اقرأ كل يوم وكل دقيقة، فالقراءة تجعلك تفهم العالم كما هو. القراءة هو كل ما تحتاج إليه في هذا العالم الموحش. لم يفت الأوان بعد، ابدأ بالقراءة، ستجد أن الكتب تنجذب إليك. عندما يصمت العالم كله ويتركك وحيدا، تتحدث الكتب وتعانقك بشغف. ستجد الفضول والبهجة والرغبة في الحياة عندما تفتح كتابا. ستجد في الكتاب الذي تنظره الماضي والمستقبل وكل مراحل الحياة التي علمت بها ولم تعلم. إذا لم تخصص وقتا للقراءة كل يوم، فاعلم أن يومك خاو من المتعة.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لم يقف المؤرخون على الأعلام القديمة لجمهورية تشاد، وإنما اقتصر الأمر على ذكر الرايات والأعلام التي مرت بتاريخ تشاد إبان الاستعمار الفرنسي. علم تشاد في 30 يونيو من عام 1958، لقد كانت تشاد ترزخ تحت نير الاستعمار الفرنسي، وكعادة أي استعمار حاول طمس تاريخها ففرض لغته عليها. ولم يكن لشعب تشاد علم يمثل جنسيتهم وانتمائهم إلى أرضهم، وعندما أعلنت تشاد جمهورية في 28 نوفمبر من عام 1958، كان لابد لها من اقتناء علم يمثل استقلالها على أراضيها، وقد أصدرت قراراً باتخاذ العلم ذو الثلاثة الألوان كما يطلق عليه في فرنسا تريكولور. وكانت ألوان العلم آنذاك هي الأحمر والأخضر والأصفر، وذلك في عام 1958 في 30 يونيو. لم تأخذ تشاد بعين الاعتبار أن ألوان علمها الأولى بخطوطها العمودية كانت تستخدم في بعض الدول كمالي والسنغال، فسرعت إلى إصدار مرسوم يقضي بتغيير أحد ألوان علمها، وقد تم تقديم التصميم الجديد الذي بدل فيها اللون الأخضر باللون الأزرق الداكن، وذلك في 6 نوفمبر عام 1959. عندما بدأت حركات الاستقلال بالظهور على أراضي تشاد ضد الاحتلال الفرنسي في منتصف القرن العشرين، كان أول ما سعت إليه هو علم يمثل استقلال أراضيها وهوية شعبها. ويمكن الإشارة إلى أن الألوان التي اتخذتها في علمها كان لها عدد من التفاسير. لقد كانت ألوان العلم المستخدمة في تشاد عبارة عن ألوان وطنية متعارف عليها في أغلب أعلام قارة أفريقيا، وهي الأحمر والأصفر والأزرق. اللون الأحمر يمثل هذا اللون الدماء الزكية التي سفكها الشعب ضد الاحتلال، والدماء التي عاهد على التضحية بها إذا ما لزم الأمر. اللون الأصفر يرمز اللون الأصفر في العلم إلى مناطق الصحراء الشاسعة في أراضي تشاد، أما اللون الأزرق هو لون السماء والذي يدل إلى الأمل في النفوس.

0: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.
1: لا

0: Siya na kuya kong kaliko mo yan.
1: لا يمكن أن تعمل معظم وظائف جسم الإنسان دون الماء، ويمكن تلخيص فوائد الماء لجسم الإنسان في النقاط الآتية: يحمي الماء خلايا الجسم من الضرر، ويحافظ الماء على بنية الدم السائلة اللازمة لتدفقه عبر الأوعية الدموية. الماء يساهم في التخلص من المنتجات الثانوية لعمليات الأيض وفضلات عمليات معالجة البروتين الغذائي كاليوريا، بالإضافة إلى الصوديوم والبوتاسيوم. ينظم الماء درجة حرارة الجسم عن طريق التعرق. يعمل الماء كمادة مزلقة تمنع الاحتكاك بين المفاصل. يحمي الماء المثانة بالتخلص من البكتيريا الضارة التي تسبب التهابها. يسهل الماء عملية الهضم ويمنع الإمساك. أيضا عزيزي المستمع، يحافظ الماء على رطوبة البشرة، ويزود الماء جميع خلايا الجسم بالمواد الغذائية والأكسجين، ويمتص الماء الهزات المفاجئة التي قد تتعرض لها العين أو الحبل الشوكي أو الكيس الأمنيوسي المحيط بالجنين أثناء الحمل.

علم تنزانيا. علم تنزانيا هو مستطيل الشكل، عبارة عن خط أسود قطري ذي حواف صفراء من الجهتين مع مثلث أخضر علوي وأزرق سفلي. ولا بد لكل بلد في هذا العالم من تاريخ يخصه ويتعلق به، وهذا التاريخ يشكل كل تفاصيل البلد من لغة وجغرافيا وتضاريس وحدود وحتى العلم الرسمي للبلاد. لابد أن يكون له تاريخ وتغيرات مر بها إلى أن وصل إلى الشكل الذي هو عليه الآن. وفيما يخص علم تنزانيا فبالتأكيد سيكون مر بمراحل في تاريخه قبل أن يصل إلى شكله، ولا سيما

الشريط الأصفر من طرفي الخط الأسود القطري في العلم. أعلام زنجبار: في فترة الحكم العربي كان العلم لزنجبار أحمر اللون، وفي يناير 1964 جاء نظام أفريقيا للحكم وكان علمه أزرق وأصفر وأسود، وبعد شهر تم تغيير العلم إلى خطوط أفقية زرقاء وخضراء وسوداء مع شريط رأسي أبيض ضيق. في أبريل عام 1964 تم توحيد الولايتين وتوحيد تقاليد العلم للولايتين، ودمجت الألوان قطريا واعتمد علم تنزانيا الاتحادية. من خلال ما تقدم عن تنزانيا الاتحادية وما مرت به كل من الولايتين زنجبار وتنجانيقا من مراحل في اختيار العلم الوطني، يتبين أن سبب اختيار علم تنزانيا هو التوحيد بين تقاليد العلم لكل من الولايتين، ولا بد أن ألوان العلم لها رموز تخص كل من الولايتين، ولذلك تم التوحيد بين الألوان وصولا إلى شكل علم تنزانيا الذي هو عليه الآن. إن اختيار علم البلد لم يكن محض صدفة أو بطريقة عشوائية، بل لكل لون رمز ودلالة، وهذه الدلالة ترتبط بالبلد نفسه وتكون واضحة للجميع من أهل البلد ومن غيرهم، لكي يستطيعوا تذكر هذه الألوان. ودلالات ألوان علم تنزانيا هي اللون الأزرق، يرمز للمحيط الهندي القريب من البلد. اللون الأخضر يرمز للموارد الزراعية للبلاد، أما اللون الأصفر يرمز للثروة المعدنية القليلة، وأخيراً اللون الأسود يرمز لغالبية سكان البلاد.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

علم سيراليون. إن علم جمهورية سيراليون الحالية تم اعتماده في العقد السابع من القرن العشرين، وتحديداً عام 1961، وذلك بعد أن مر بالعديد من التغيرات عبر تاريخ البلاد وتقلباتها. تعد سيراليون من الجمهوريات التي تأسست مؤخراً في أواخر القرن الثامن عشر، ونزولاً عند العديد من الأطماع الاستعمارية، تنوعت الأعلام التي رفعتها الجمهورية عبر تاريخها على حسب مستعمريها قبل أن تستقل، فكانت ترفع الراية الزرقاء والتي تحوي على رموز سيراليون في ظل الاستعمار البريطاني. وفي عام 1914 اعتمدت شعاراً من الأسلحة على الراية الزرقاء التي تشير إلى الحماية البريطانية قبل أن تستقل بحكمها عام 1961 وترفع رايتها الحالية. يعود السبب في اختيار علم سيراليون إلى الرغبة الجامحة في تحقيق الاستقلال، والذي تحقق بعد سنين طويلة من تأسيس الجمهورية، وإن الألوان والتصاميم المختارة تنسب إلى الموارد الشعبية والطبيعية والمرفأ الطبيعي في الجمهورية. علم جمهورية سيراليون من الأعلام الاعتيادية، والتي تعتمد في تصميمها ثلاثة ألوان أفقية، وهذه الألوان المستخدمة في تصميم العلم تعتمد أشكالاً مستطيلة متناسقة ومتساوية الأبعاد، وهي من اللون الأزرق في الجزء السفلي، واللون الأبيض في وسط العلم، واللون الأخضر في الجزء العلوي، ونسبة هذا العلم بين طوله وعرضه هي كغيرها 3:2. تحمل الألوان المكونة لعلم جمهورية سيراليون بين جنباتها العديد من مختلف المعاني الإقليمية الطبيعية والثقافية الشعبية والسياسية، فاللون الأخضر يشير دوماً إلى الطبيعة الخضراء، فأرض سيراليون غنية بالموارد الطبيعية الزراعية إضافة لوجود الجبال الخضراء فيها. اللون الأبيض يشير إلى القيم السامية من العدل والوحدة والمودة وغيرها. اللون الأزرق يشير إلى الميناء الضخم الطبيعي والموجود في عاصمة جمهورية سيراليون مدينة فري تاون، كما يشير هذا اللون إلى استعدادات الجمهورية الدائمة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي.

الاسم القديم للأفغانستان كانت تسمى أريانا، ثم أطلق عليها المسلمون خرسان. الماء الثقيل هو مركب كيميائي صيغته D20 ويشكل 14% من الماء العادي. ومضة البرق الخاطفة تستغرق من الزمن 1/1000 من الثانية. صوت القمار هو سجع. صوت النعامة هو هسهسة. صوت الغزال هو سليل. كنية النمل أبو مشغول. أنثى الأرنب هي عكرشة. صغير الصقر هو قرناس. نصف وزن جسم الإنسان مكون من الماء. دقات القلب في الصباح أسرع منها في المساء. السمك يستمر في النمو دون توقف حتى آخر يوم في عمره.

عالم جزر سيشل خضعت الجمهورية إلى الاستعمار البريطاني، ونتيجة ذلك بدأت حركات الاستقلال تشتعل داخل الجزر قبل أن تنال جمهورية سيشل استقلالها التام عام 1976، ورفق ذلك رفع أول علم لسيشل، والذي كان عبارة عن مثلثات متناوبة باللونين الأزرق والأحمر يفصلها خط أبيض. وبعد ثورة عام 1977 اتخذت الأحزاب علماً جديداً، والذي كان عبارة عن خطوط أفقية متموجة بثلاث ألوان: الأخضر والأبيض والأحمر، قبل أن تستقر الجمهورية على العلم المرفوع في هذا الزمان. وكان ذلك في نهاية القرن العشرين عام 1996، مع دخول العقد الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1993، بدأت القوى الأجنبية بالضغط على الحكومة لإدخال الطابع الديمقراطي الشعبي والنأي بها عن خصوصية الأحزاب، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بعلم أقل خصوصية للأحزاب، فتم اختيار هذا التصميم والألوان مع دلالتها. تحمل ألوان علم الجمهورية بين جنباتها معاني ودلالات كثيرة، وهذه الدلالات في الألوان تشير إلى الأحزاب والأهداف التي بنيت من أجل المستقبل، ومعاني هذه الألوان لكل لون على حدة. فاللون الأزرق يشير إلى ما يحيط بالجزر من الماء في المحيط ولون السماء. اللون الأصفر يشير إلى قوة الشمس في حفاظها على الحياة. اللون الأحمر يشير إلى الشجاعة والوحدة والمستقبل المشرق لشعب سيشل. اللون الأبيض يشير إلى العدالة الاجتماعية وقيم المودة والوئام. أما اللون الأخضر يشير إلى المعالم الطبيعية الخلابة في الجمهورية.

ينقسم الفاشلون إلى نصفين، هؤلاء الذين يفكرون ولا يعملون، وهؤلاء الذين يعملون ولا يفكرون أبداً. عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من أنت، ولكن عندما تسقط ستعرف أنت من أصدقائك. إذا غيرت نظرتك للأشياء، الأشياء التي تنظر إليها تتغير. الهروب هو السبب الوحيد في الفشل، لذا فإنك تفشل طالما لم تتوقف عن المحاولة. ما تراه الآن ليس إلا انعكاساً لما فعلته في الماضي، وما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاساً لما تفعله الآن. لولا تحدياتي لما تعلمت، ولولا تعاستي لما سعدت، ولولا آلامي لما ارتحت، ولولا مرضي لما شفيت، ولولا فقري لما اغتنيت، ولولا فشلي لما نجحت. من وثق بنفسه لا يحتاج إلى مدح الناس إياه، ومن طلب الثناء فقد دل على ارتيابه في قيمة نفسه. لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. الشخص الذي لا يخطط قد ينجح، لكن الصعوبات والعقبات والمشاكل التي تواجهه تكون أكثر وأشد من التي تواجه الشخص الذي لديه خطة وهدف واضحين. وليس من الحنكة أو الذكاء أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر أنك تريد أن تبتسم، فتظاهر بالابتسامة، حيث إن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي. وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. ينبغي أن تؤمن بأن كل فرد تقابله هو معلم للصبر.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

معلومات عن الحيوانات. هل تعلم عزيزي المستمع أن قطط الغابات لا تعيش في الغابات على الإطلاق وتفضل البقاء في الأماكن الرطبة؟ صاحب أكبر عيون في العالم هو حيوان الحبار العملاق. قطط الغابات تعتمد على القوارير في غذائها، مما يعود بالفائدة على الإنسان. ومن المعلومات الأخرى عن الحيوانات عزيزي المستمع أن التمساح لا يستطيع أن يقوم بإخراج لسانه من فمه. قطط الغابات قد تم تحنيطها قديما ووضعها في المقابر المصرية. قلب الروبيان يقع في رأسه. القطط تنام كثيرا، فقد يصل عدد ساعات نومها من 16 إلى 18 ساعة في اليوم. الفراشة تمتلك مستقبلات التذوق الخاصة بها في أقدامها. عيون معظم أنواع السرطانات تقع في نهايات سيقانها. الحرباء تستطيع الرؤية باتجاهين مختلفين في الوقت ذاته، وذلك لأن عيونها تستطيع التحرك بشكل مستقل. جسم دودة الأرض مغطى بالكامل بمستقبلات التذوق.

علم جيبوتي. إن جمهورية جيبوتي على الرغم من أن مساحتها صغيرة ومواردها قليلة، إلا أن هذا لم يمنعها من أن تتخذ علما خاصا بها يروي قصة تاريخها، علم سلطنة تاجورا ما بين 1415 و1577. كانت جيبوتي فيما مضى وقبل أن تقوم القوات الفرنسية باحتلالها أو حتى دخول قوات الإمبراطورية العثمانية إليها، عبارة عن سلطنة صغيرة اسمها تاجورا، والتي لم يستطع الوقوف على تصميم أعلامها بشكل واسع، وإنما أثر عنها أنها كانت ترفع الراية الحمراء بنقش الهلال، والذي كان متعارفا عليها في كثير من الأماكن وقتئذ. ولقد كان تصميم علم سلطنة تاجورا ما بين عام 1415 وعام 1577، وكان يتميز بثلاث مربعات يشغل اللون أبيض.

أبيض مربعي اليمين واليسار، وفي الوسط مربع أحمر، وكان يتواجد على كل مربع هلالا بلون المربع الآخر. عندما دخلت القوات العثمانية إلى أراضي جيبوتي، كان مصيرها كمصير الكثير من الدول والولايات التي دخلت إليها تلك القوات. فكان المهمة الأولى التي قامت بها السلطات العثمانية هي تبديل العلم الذي يرفرف على أراضيها واستبداله بعلمها، والذي كان عبارة عن راية حمراء نقش عليها هلالاً ونجمة بيضاء، وقد كانا رمز السلطة العثمانية حينها. انتقلت جيبوتي بتاريخ 1896 لتكون جزءاً من الدولة الفرنسية بعد احتلالها إياها. وبعد ذلك عملت فرنسا على صبغ أرض جيبوتي وتطبيعها بطباعها، وكخطوة أولى قامت برفع علمها على أراضي جيبوتي ما بين عام 1896 وعام 1977، والذي كان عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية بثلاثة ألوان: الأزرق بجانب السارية، والأبيض في الوسط، والأحمر بالجانب الحر للعلم. إن مدينة جيبوتي تضم العديد من الجنسيات المختلفة والأعراق المتعددة كعفار وعيسى ودانكيل، وقد عملت على توحيدهم وبدء هذا في علم جيبوتي الذي اعتمدته بعد استقلالها. وكان العلم عبارة عن عدة ألوان ورموز. ومن معاني ألوان علم جيبوتي اللون الأزرق، يرمز اللون الأزرق الفاتح في العلم إلى منطقة عيسى، وهو يدل على زرقة البحر ولون السماء الزرقاء، بالإضافة إلى أنه يمثل خلفية علم دولة الصومال المجاورة. اللون الأخضر، يرمز اللون الأخضر الذي يشغل الخط الأفقي السفلي إلى منطقة عفار، وهو يدل على النماء والازدهار. اللون الأبيض، دائما ما يرمز اللون الأبيض للنقاء والصفاء، فهو يرمز هنا إلى السلام الذي تنشده الدول بأكملها. أما اللون الأحمر، لقد سعت جيبوتي من أجل الاستقلال ودفعت من أجله الغالي والنفيس، وأدخلت هذا في تصميم علمها، فوضعت النجمة الحمراء في علمها حيث رمز اللون الأحمر لون الدماء إلى الاستقلال.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: بلوبجين روح بغيباتك متحن بتنده
1: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك أن الموت هو نهاية كل كائن حي، ونتيجة لهذه المعرفة يسعى الإنسان إلى تحقيق إنجازات عظيمة ليحقق أقصى استفادة من الحياة المحدودة التي يعيشها، مما أسهم بولادة الحضارات البشرية المتوالية. كما أن إدراك الإنسان لحقيقة حتمية الموت أدى إلى إيمانه بوجود قوة عليا تتحكم بحياته. يتميز كل جيل من البشر بأنه أكثر وعياً وثقافة وتطوراً من الجيل الذي سبقه، وذلك بفضل ذاكرة الإنسان القوية ومهاراته اللغوية وقدرته على الكتابة ورواية القصص التي سهلت انتقال الخبرات من جيل لآخر.

على الإنسان أن يتقبل نفسه كما يراها هو، وأن يحب نفسه على حالتها. إذا لم تكن سعيداً بأهلك ووطنك، فلن تكون سعيداً بأحد. من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك. فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين، يكون القرار أفضل. لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة، فهنا تكون الخطورة. لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة. أينما ركزت الانتباه تدفقت الطاقة وظهرت النتيجة. إن كل كلمة وكل فكرة تعد بمثابة طاقة روحية تقوم بتنشيط قوى الحياة في داخلك، سواء كانت ذات طبيعة سلبية أو إيجابية. لا تلم نفسك وإنما حاسبها، وتعلم من أخطائك، وحاول أن تنمي الجوانب الإيجابية من شخصيتك، وتصحح الجوانب السلبية أو تزيلها تماماً. بدلاً من أن تنظر للناس وكأنهم يهاجمونك، انظر إليهم كخائفين يلتمسون منك العون والحب. الهوايات لها قوة علاجية رائعة، فهي تبعدك عن ضغوط الحياة اليومية وتأخذك إلى الراحة والسعادة. العمل والراحة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم، وفي الراحة التي تحصل عليها تشعر بالهدوء النفسي الذي يساعدك في إنجاز أكبر في عملك. لا تنتظر السعادة لتبتسم، ابتسم لترى السعادة.

أسرار تاريخية. سفينة تايتانيك. كانت سفينة تايتانيك من أكبر السفن وأضخمها في العالم حين شيدت، فقد كانت عبارة عن مدينة متكاملة تسير فوق مياه المحيطات، فقد بنيت لتتسع لأكثر من 3500 راكب، كما تم توفير كل مصادر الرفاهية والراحة لركابها الأغنياء وضمان وصولهم إلى وجهتهم بأسرع وقت ممكن، حيث زودت بمحركات ترددية صنعت خاصة من أجلها، إذ يبلغ ارتفاع المحرك 12 متراً ومزود باسطوانات يبلغ قطر الواحدة منها 2.7 متر، مما سمح لها بتوليد كمية كبيرة من الطاقة البخارية أكثر من أي سفينة أخرى كانت معاصرة لها، حيث كانت تستهلك حوالي 610 طن من الفحم يومياً لضمان الوصول إلى وجهتها ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث كانت تستهلك حوالي 610 طن من الفحم يومياً لضمان الوصول إلى وجهتها ضمن الجدول الزمني المحدد، كما كانت في سباق مع الزمن لرغبة صناعها بأن يثبتوا بأنها أسرع سفينة في العالم. وقع حادث غرق سفينة التايتانيك في مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من أبريل لعام 1912 حتى صباح يوم الخميس التالي له، والتي كانت متجهة من مدينة ساوثهامبتون في إنجلترا إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مياه المحيط الأطلسي، حاملة ما يقارب 2224 راكب، وفي الساعة 11:40 دقيقة حسب التقارير التي وجدت في السفينة من مساء يوم الأربعاء، اصطدمت السفينة بجبل جليدي مما تسبب بغرقها بعد 2:40 دقيقة من اصطدامها، وكان ذلك من أفظع الحوادث البحرية التي حدثت آنذاك، حيث توفي ما يزيد عن 1500 من ركاب السفينة غرقا في مياه المحيط أو تجمدا بسبب البرد المياه الشديدة البرودة. على الرغم من تلقي طاقم السفينة أكثر من إنذار على وجود جبل جليدي ضخم في مياه المحيط، إلا أنها كانت تسير بأقصى سرعتها عندما اقتربت من الجبل الجليدي، فكان من المستحيل على طاقمها إبعاد السفينة عن الجبل الجليدي وتجنب الاصطدام به، وقد تسبب الاصطدام بفتح شق في أسفل السفينة يمتد على 5 مقصورات متتالية، مما سمح للمياه إلى الاندفاع بقوة إلى داخل السفينة، فقد صممت هذه التايتانيك على أن تبقى طافية إذا لحق الضرر بأربعة من مقصوراتها وليس 5 كما حدث، مما تسبب ببدء المأساة وغرقها. لجأ طاقم السفينة إلى إرسال رسائل النجدة والاستغاثة للسفن القريبة، لكن لم تكن أي منها قريبة كفاية لتصل قبل غرق السفينة، مما تسبب بموت أكثر من نصف ركابها، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد قوارب النجاة على ظهر السفينة. كانت سفينة OMX كارباثيا هي أول السفن الواصلة لمكان غرق التايتانيك في الساعة 9:15 من صباح يوم الخميس 15 من أبريل، اكتشف للعالم عن حادثة الغرق الفظيعة التي حلت بالتايتانيك.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

عالم الأوروغواي. تعد جمهورية أوروغواي من أشهر دول أمريكا اللاتينية، وهي تتميز بخصائص جغرافية وتاريخية عريقة على مستوى قارة أمريكا الجنوبية وعلى مستوى العالم أيضاً. التفسير البارز لسبب اختيار علم أوروغواي هو تأخر هذا البلد بالتغيرات السياسية التي شهدتها هذه المنطقة الجغرافية لسنوات عديدة، ولذلك كان يظهر في العلم رموز مثل الشمس وغيرها كدلالة على استقلال أوروغواي. وبالإضافة إلى ذلك، كان العلم يشابه في تصميمه أعلام الدول المجاورة لارتباط شعب أوروغواي ببعض تلك الشعوب، لا سيما عند عقد المعاهدات والتحالفات الدولية، ولا سيما دولة الأرجنتين التي تجمعها بأوروغواي علاقات تاريخية منذ عهود بعيدة. لألوان علم أوروغواي معاني وطنية عظيمة تدل وتشير إلى تاريخ الأوروغواي العريق، إذ يستلهم منها مواطنو أوروغواي عزة بلادهم وفخر أجدادهم القدماء. اللون الأزرق، وهو يشير إلى لون البحر الذي تطل عليه أوروغواي، وهو رمز للمحبة والسلام. اللون الأبيض، وهو رمز الرخاء، ويشير أيضا إلى معاني الوحدة التي جمعت أقاليم أوروغواي بعد الاستقلال. اللون الأصفر، وهو يرمز إلى كفاح سكان أوروغواي ونضالهم ضد المستعمرين. وفي حقيقة الأمر، إن ألوان علم أوروغواي ليست لها معاني مجردة، بل هي دلائل واضحة لكل الحروب التي خاضتها أوروغواي والدماء التي بذلها أبناء وشيوخ هذا البلد ضد الأسبان وغيرهم من الغزاة. ولذلك يستمد شعب أوروغواي من ألوان علم بلادهم معاني العدالة والصمود. وفي سبيل ذلك يسخر دستور أوروغواي بقوانين عديدة تنشر السلام وتنبذ العنف على المستوى المحلي والدولي كذلك. إنما يميز أوروغواي ليست مواردها الطبيعية أو الصناعية، إذ هي لا تملك الكثير منها، بل وطنية أبنائها ودفاعهم حتى الموت عن راية علم بلادهم متى تطلب الأمر ذلك.

ما زال كوكب بلوتو يثير جدلا بين علماء الفلك لاكتشافه، ويبدو أن اكتشاف بلوتو كان منذ البداية محاطا بالأخطاء، حيث رصد عالم الفلك اللا أمريكي بيرسيفال لويل عام 1905 عدم انتظام في حركة نبتون، واستنتج من ذلك وجود جسم سماوي كبير الحجم يتسبب في عدم الانتظام. وفي 31 من مارس أذار عام 1930 شاهد الأمريكي كلايد ويليام تومبو الكوكب الذي أطلق عليه فيما بعد اسم بلوتو. وأوضح عالم الفلك في مرصد باريس برونو سيكاردي أن علماء الفلك في تلك الفترة اعتبروا أن بلوتو يؤثر على حركة نبتون، ولذلك سموه كوكبا، خصوصا أنهم في البداية قدروا أن كتلته كبيرة. لكن مع مرور الوقت اكتشف العلماء أن عدم الانتظام في حركة نبتون كان ناجما عن أخطاء في الحسابات، وخلال القرن العشرين تراجعت كتلة بلوتو شيئا فشيئا حتى استقرت حاليا عند أقل بـ400 مرة من كتلة الأرض. وبلوتو كوكب مائل إلى الصفرة يبلغ قطره 2500 كيلومتر، أي 0.17 مرة قطر الأرض، ويحيطه غلاف جوي. وعدا عن صغر حجمه يختلف الكوكب عن الكواكب الثمانية الأخرى لوجوده القريب جدا من قمر شارون الضخم الذي يبلغ قطره 1270 كيلومترا، كما يختلف بمداره البيضوي الممتد لمسافة كبيرة، وبكونه لا يدور حول الشمس في المحور الخسوفي نفسه مثل الكواكب الأخرى. ولذلك ذهبت إحدى النظريات إلى اعتباره قمراً من أقمار نبتون تم نبذه ثم التخلي عنه، ولا يمكن اعتبار بلوتو مذنباً لأن المذنب يصدر غباراً، في حين أن غلاف بلوتو الجوي متماسك. ويعتبره بعض الفلكيين كوكباً مزدوجاً مع شارون، مما يعتبر استثنائياً في النظام الشمسي. وهناك آخرون يريدون أن يتعاملوا مع بلوتو بوصفه نيزكاً، أي جسماً في مدار نبتون ضمن حزام كويبر. وتم حتى الآن رصد وجود أكثر من 200 من هذه الأجسام خلف نبتون، وفي حال اعتمد هذا التصنيف سيكون بلوتو الأكبر بينها، يتبعه سدنا الذي يبلغ قطره 1200 كيلومتر والمصنف نيزكا. ويوضح عالم الفلك أن بلوتو اعتبر خلال عقود عدة كوكبا حقيقيا، وبقي تاريخيا يصنف على هذا الأساس على الجداول، كما أنه لا يوجد فرق واضح بين الكوكب والنيزك، حيث لا توجد ظاهرة فيزيائية تقول بالانتقال من وضع الكوكب إلى النيزك. وأشار سيكاردي إلى أن كل جسم يزيد قطره على 2000 كيلومتر يصنف كوكباً، وكل ما هو أصغر من ذلك يعتبر نيزكاً، ولكن هذا كله مصطنع، وبلوتو هو الكوكب الوحيد الذي لم يرسل العلماء إليه سابقاً مركبة استكشاف، إلا أنه سيتم إرسال واحدة لاستكشاف بلوتو وشارون، وستصل إلى مقربة منهما في محاولة لإرسال صور ومعلومات أكثر دقة عن صفاتها، وبالتالي منشأهما. وحتى ذلك الوقت سيتم التعامل مع بلوتو بوصفه كوكبا طبقا لتسمية الاتحاد الفلكي الدولي الذي أكد في عام 1999 أنه لم يقدم أي مقترح لتغيير وضع بلوتو بوصفه الكوكب التاسع في النظام الشمسي.

0: السلحفاء تعيش 20 يوما بدون طعام ولا ماء. من أطلق اسم بنك على المؤسسات المصرفية هم الإيطاليون. أكبر دعايات في العالم كانت لشركة سيزر الأمريكية، حيث بلغ حجم الإنفاق عليها 1.2 مليار. أول من ذكر مصطلح الأمم المتحدة هو العالم المسلم الفارابي في كتابه المدينة الفاضلة. أكبر لؤلؤة في العالم اسمها لولينيتسي، ويبلغ ارتفاعها 24 سنتيمترا. نبات النرجس يقتل أعداءه، فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره. الاسم التاريخي القديم لمدينة الرياض كانت تسمى حجر اليمامة. شعب الباكا شعب من الأقزام يعيش في غابات الكاميرون. أصل كلمة البترول أصلها لاتيني وتعني زيت الصخر. هناك العديد من الحيوانات التي تقضي فصل الشتاء بالنوم، وذلك لقلة مورد غذائها.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

علم إثيوبيا. اختيار هذا الشكل له منذ تأسيس أول المماليك الإثيوبية قديما. كان التطور الذي مر به العلم يقتصر على تغير الرمز فقط، ولكن ألوان العلم بقيت ثابتة منذ أن تم اعتماد العلم الرسمي في عهد الإمبراطور مالك الثاني عام 1897، حيث كان عبارة عن ثلاثة ألوان أفقية هي الأخضر والأصفر والأحمر على التوالي، مع إضافة الحرف الأول من اسم الإمبراطور في الوسط كنوع من تمجيده، ثم قام باستبداله بشعار أسود يهوذا والذي رمز به لسلالة هذا الإمبراطور الذي يعتقد أنها تعود للنبي سليمان. واستمر اعتماد هذا العلم في عهد الإمبراطور سيلاسي الذي أضاف شرعية قانونية عليها عام 1932، وبعد الإطاحة بحكم الإمبراطور عام 1974 قام المجلس الثوري بتصميم جديد للعلم بإضافة شعار السلاح بدل الأسد عام 1975، وفي ذلك رمزية للثورة التي قامت ضد حكم الإمبراطور. وفي العام 1987 تولى ماغنيستو رئاسة الجمهورية ليعدل العلم بإضافة نجمة حمراء أعلى العلم، ويأتي اختياره لشعار الاشتراكية هذا بسبب تأثرها بمبادئها وأفكارها. وحينما سقط حكم ماغنيستو اختار الثوار علما بالألوان الأساسية فقط، وذلك عام 1991. وفي نهاية المطاف وبعد وضع الدستور عام 1996 أقر العلم بشكله الحالي، حيث تم إضافة قرص أزرق اللون في المنتصف يحوي شعار نجمة صفراء ذات أشعة متساوية. اعتمادا على الألوان الثلاثة التي تشكل العلم، حيث أن هذه الألوان هي ألوان قوس قزح الذي ظهر في السماء بعد الطوفان حسب الكتاب المقدس. وأما اختيار القرص باللون الأزرق فلأن البلاد مرت بانقلابات كثيرة وتغيير للسلطة الحاكمة، فكان الأزرق رمزا للسلام، كما تم اختيار النجمة كرمز للوحدة حيث تضم إثيوبيا العديد من الأعراق والديانات المختلفة، وكانت الأشعة متساوية الطول رمزا للمساواة. لأن العلم هو شعار الدولة والمعرف عنها، فمن المهم أن يكون شكل العلم وألوانه ذات معنى يعبر عن قيمها ومبادئها، وكذلك بالنسبة للألوان العلم الأثيوبي. الأزرق يدل اللون الأزرق على السلام، وذلك لكثرة الثورات التي مرت بها البلاد. الأحمر يشير هذا اللون للتضحيات التي قدمها الإثيوبيون، حيث إن الأحمر هو لون الدم والذي قدمه الإثيوبيون من أجل وطنهم. الأخضر وهو لون الخصوبة والزراعة والتنمية. أما اللون الأصفر يدل على العدل والمساواة، وهو أيضا لون الأمل، حيث أن الأصفر هو لون الشمس.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

أي شيء يستطيع العقل أن يستوعبه ويصدقه فسوف يكون قادرا على تنفيذه. بعض الناس يموتون في 25 من العمر ولا يدفنون إلا عند 75. الفائزون في الحياة هم الذين يفكرون باستمرار بطريقة أنا أستطيع، أنا سأفعل، أنا سأكون. حدود قدراتنا ومدى نجاحنا يكون مبنياً على ما نتوقعه من أنفسنا، فما يفكر فيه العقل ينفذه الجسد. إذا كنت ترغب باستكشاف بحار جديدة، يجب عليك أولاً أن تتحلى بالشجاعة اللازمة لمغادرة الشاطئ. الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. كل حركة عظيمة وقوية في تاريخ العالم تعود إلى انتصار الحماسة. عندما لا يكون لدينا إلا خيارات بسيطة، فإننا نتعس ونتعس من حولنا. لدى الإنسان 3000 نوع من المشاعر المختلفة، وأغلب الناس لا يعيش إلا بعدد محدود من المشاعر. لو رضي كل الناس عن أنفسهم لما كان هناك أبطال. من غير المنطقي أن تفعل نفس الشيء وبنفس الطريقة وتتوقع نتيجة مختلفة. ليس النجاح أن تكسب النصر في غير معركة، فتلك فرصة وتتكى فيها الظروف، ولكن النجاح أن تكسب النصر في معركة لم يكن يبدو للمراقبين لها شيء من تباشير النجاح.

هل تعلم أن الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل لأنها تضعه كقطعة من اللحم؟ هل تعلم أن التمساح الأمريكي والتمساح الأفريقي وفرس البحر تقضي فترات نومها في الوقت الذي تطفو فيه على الماء خصوصا عندما يكون الماء دافيا؟ هل تعلم أن القطة الأم تلد 3 مرات في السنة وتنجب من 15 إلى 20 هرة؟ هل تعلم أن عدد شعر الرأس يبلغ نحو 120 ألف شعرة في الرأس السليم؟ هل تعلم أن المخ يحتاج إلى سدس كمية الدم التي يضخها القلب وخمس الأكسجين الذي يدخل الجسم؟ هل تعلم أنه يوجد في جسم الإنسان نحو 32 بليون خلية؟ هل تعلم أن في جسم الإنسان أكثر من 2 مليون غدة عرقية تفرز كمية من العرق تتراوح ما بين 0.5 لتر إلى 1.5 لتر كل 24 ساعة بلا توقف؟ هل تعلم أن الأظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت لأي سبب فإنها تأخذ 100 يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى؟ هل تعلم أن احتباس البول في الجسم يؤدي إلى ارتفاع نسبة البولينا وحدوث حالة تسمم تسمى التسمم البوليني؟ هل تعلم أن عدد ساعات النوم تتراوح عند الإنسان البالغ ما بين 7 إلى 8 ساعات يومياً؟

لو أن شخصاً استطاع قبلك أن يفعل شيئاً، فاعلم أنك قادر على عمل هذا الشيء نفسه، لأن هذا الشخص ليس أفضل منك. أما إذا كان هذا الشيء لم يفعله أحد قبلك، فستكون أنت الأول. أحياناً يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدل من الباب الذي يبث الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. لن تستطيع العطاء بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. تضعك المعرفة في صفوف الحكماء، ويضعك العمل في صفوف الناجحين، ويضعك التفاهم في صفوف السعداء. البذور التي تزرعها تعطيك محصولا من نفس النوع. القيادة هي فن اتخاذ القرار. القائد ذو رؤية ثاقبة، فهو يرى ما لا يراه الآخرون. ننظف الماضي وننظم الحاضر، ثم نبني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤيا. وعشك الحاضر بحب تام لله يجعل من الماضي حلما من السعادة، ومن المستقبل رؤية من الأمل. سامح واطلق سراح الماضي.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

0: هل تعلم أن عين الذبابة هي عين مؤلفة من 4000 سطحا صغيرا من رؤية محيطية في كل الاتجاهات وهي واقفة ثابتة؟ هل تعلم أن البواخر تسير في المياه الباردة بشكل أسرع من المياه الدافئة؟ هل تعلم أن الأحصنة لا تمتلك عظاما في رقبتها؟ هل تعلم أن الأطفال الإناث ينمن بعصبية بينما ينام الأطفال الذكور بهدوء تام؟ هل تعلم أن أرجل الجراد يمكن أن تمشي وتتحرك حتى بعد أن تفصل الأرجل عن جسم الجرادة ورأسها؟ هل تعلم أن السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس تعادل 8 أضعاف السرعة التي تغادر بها الرصاصة فوهة البندقية؟ هل تعلم أن السرطان البحري يعيش فترة إن وضعته في صندوق مغلق أكثر من الفترة التي يعيشها في صندوق مغلق له ثقوب؟ هل تعلم أن الحلقات التي تدور حول زحل يبلغ طولها 80,500 كيلومتر ولكنها ذات سماكة لا تتجاوز 30 سنتيمترا؟ هل تعلم أن غزال الشمواء يستطيع الوقوف على قوائمه الأربع في رقعة لا تتجاوز مساحتها مساحة سطح ليرة معدنية؟
1: راديو شفق.

هل تعلم أن هناك نوع من أنواع الحيوانات ينام أكثر من 18 ساعة في اليوم الواحد ويسمى حيوان الكسلان؟ هل تعلم أن محطة الفضاء الدولية تكلف بناؤها ما يقارب من 150 بليون دولار؟ هل تعلم أن الصراخ والبكاء له القدرة على التقليل من شعور الإنسان بالألم؟ هل تعلم أن ساعة اليد من اختراع لويس كارتيه وأول من استخدمها هو جندي بريطاني في الحرب العالمية الثانية؟ هل تعلم أنه لا يمكن أن تكون تلك القرصة التي تؤلمك من بعوضة ذكر، وذلك لأنها تتغذى على رحيق الأزهار، أما الأنثى فهي التي تعيش على دم البشر؟ هل تعلم أن الأرقام الحسابية داخلة على اللغة العربية وأن أصلها يرجع إلى أصول هندية؟

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

اجتهد في الدراسة حتى تصل لأفضل النتائج، ومن ثم اختر أفضلها إطلاقا. ابذل جهدا مضاعفا كل يوم بالدراسة، واعلم أنك ستنجح أخيرا. عندما تتقدم في العمر وتكتشف أنك لم تبلغ مجهودا في الدراسة، ستصاب بالندم لأنك لم تبذل جهدا كي لا تكون على ما أنت عليه. هناك طريقتان للنجاح، هما أن تحمل الكتاب بين يديك ومن ثم تتوكل على الله وتبدأ. إن الكتاب من الأمور المهمة التي يحتاجها كثير من الناس، وهناك من يسعون بجد لأن يصبحوا كتابا مهرة، ولكن ينقصهم بعض العبارات التحفيزية. أينما وضعت قلبك وعقلك في أثناء الكتابة فستجد نتائج النجاح بين يديك. انظر إلى الناجحين في عالم الكتابة ولا تكتفي بمشاهدة النجاح، ولكن اسأل جيدا عن البدايات. لا تتخلى عن فكرة الإبداع بالكتابة حتى لو أخفقت مرارا وتكرارا. حين تبدأ بالكتابة ستجد الحب والإلهام يأتي محملا بالأمان والنجاحات.

من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة أكبر عندما تساعد الآخرين على النجاح. لا تضيع الوقت في الانتظار، فالوقت المناسب لن يأتي أبداً. ابدأ من حيث تقف، واستعمل ما تحت يدك من أدوات، وكلما تقدمت في طريقك ستعثر على أدوات أفضل مما كان معك حين بدأت. تكمن السعادة في أن نحلم. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، فاربطها بهدف ولا تربطها بأشياء أو أشخاص. السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من هم حولك دون أن تعلق بك قطرات منه. ما يتعلمه الإنسان في 10 أيام من الألم يفوق ما يتعلمه في 10 سنوات من السعادة. ابتسم، فكل حزن يراك متفائلا يخشاك ويذهب. إذا رأيت البلاء يطهرك فهو نعمة، وإذا رأيت النعمة تطغيك فهي غضب.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

البكتيريا هي الشكل الأكثر شيوعاً للحياة على الأرض، فهي ميكروكائنات حية وهي تتألف من خلية واحدة فقط. النعامة لا تستطيع الطيران فعلياً، فالإحساس بقوة الجاذبية الأرضية في الجو هو أكثر مما عند الوقوف على الأرض. أول معمل لتكرير البترول كان في مصر عام 1913 ميلادي. أول طائر عرف في الأرض هو الغراب. أول من وضع أسس علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. أول سيارة تدور بالبنزين كانت في عام 1895 ميلادي. أول جامعة مصرية بالمعنى الحديث هي جامعة الملك فؤاد الأول 1908 ميلادي. أول من استعمل ساعة اليد من الرجال هم الجنود البريطانيون في الحرب العالمية الأولى. أول من اكتشف هواء الزفير السام هو بنيامين فرانكلين.

إذا لم تحاول أن تفعل شيئاً أبعد مما قد أتقنته، فإنك لا تتقدم أبداً. عندما نلوم الآخرين، نصبح ضحاياهم، ونبرر تصرفاتنا اتجاههم، ونعطيهم جزءاً من لحظات حياتنا التي من الممكن أن تكون الأخيرة. إذا كنت مع الله، فأنت مع الأغلبية المطلقة. إن الشخص الأكثر مرونة يستطيع التحكم في أحاسيسه ويحقق أهدافه أكثر من الشخص الذي ليس لديه مرونة. إن الوجه هو مرآة العقل والعيون دون أن نتحدث ويقر بأسرار القلب. الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. افعل كل يوم شيء لا ترغب بفعله. هذه القاعدة الذهبية لاكتساب عادة القيام بالواجب دون ألم.

هل تعلم أن الفيل يموت إذا دخلت في أذنه نملة؟ هل تعلم أن الطفل لا يمكنه البكاء حقيقة قبل مرور 5 أسابيع على الأقل بعد الولادة؟ هل تعلم أن المخ البشري يتكون من 12 مليون خلية تسيطر على العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة؟ هل تعلم أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس عام 1793 ميلادي؟ هل تعلم تحتوي طبقة اليونسفير وهي الطبقة العليا في الغلاف الجوي على جسيمات ذرية مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات وانتقال موجات الراديو؟ هل تعلم أن البعوضة لها أسنان؟ هل تعلم تتجدد رموش عين الإنسان باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ هل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل عدا التمساح الذي يحرك فكه العلوي فقط؟ هل تعلم أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة؟ هل تعلم أن أكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتراً؟

0: راديو الشفا، راديو الشفا احلى شيء، احلى شيء.
1: Thank you.

أول طاعون يجتاح الدولة الإسلامية كان في عهد الوليد ابن عبد الملك. نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض. يصل عدد أسنان الدب إلى 42 سناً. عين النعامة أكبر حجماً من مخها. يحتوي الليمون على نسبة سكريات أكثر من الفراولة. 85% من النباتات في العالم توجد في المحيطات. تفضل الأرانب تناول نبات وجذور العرقسوس عن أي نبات آخر. دم حيوان سرطان البحر عديم اللون، ولكن عندما يتعرض دمه إلى الأكسجين في الهواء فإنه يتحول إلى اللون الأزرق. حيوان المدرع لديه القدرة على إنجاب 4 صغار فقط، وكلهم من نفس الجنس. يحب حيوان الرنة تناول الموز.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لا بد من وجود التشجيع وتحفيز الذات أثناء القيام ببعض الأعمال ووجود حافز كبير حتى نجتهد في العمل وتكون النتيجة النجاح فيه مهما كانت الظروف التي نمر بها. تصرف كما لو أنه من المستحيل أن تفشل. صاحب الأشخاص الذين يمكن أن يجعلوك أفضل. إن المرء هو أصل كل ما يفعل. الطريق إلى التميز نادراً ما يكون مزدحماً. حاول أن تصل إلى أبعد مما تستطيع الوصول إليه. إذا لم تفشل فلن تعمل بجد. ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. هناك دائماً مكان على القمة. امنح الناس دائماً أكثر مما يتوقعون الحصول عليه. كلما زاد ارتفاع تحليقك زاد للنظر جمالاً. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. إتقان العمل أفضل من تنميق القول. النضال من أجل التميز هو ما يحفزك. أعمالنا تحددنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا.

أول بلد عرفت الشوكولاتة هي المكسيك. أول من اكتشف المطاط هم الإسبان منذ أكثر من 450 عاماً. أول من حدد ارتفاع الشمس العالم المسلم ثابت بن جرة. أول من شاهد مذنب هالي العالم الإنجليزي إدمون هالي وسمي باسمه. أول قمر صناعي هو القمر الصناعي السوفيتي رقم 1، أطلق في شهر أكتوبر عام 1957 ميلادي. أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريسلي في آب عام 1774 ميلادي. أول من فتت الحصى في المثانة هو أبو القاسم الزهراوي. أول طفل أنابيب في العالم هو لويس براون. أول من اكتشف الكائنات الحية الدقيقة المجهرية هو ليفن هوك عام 1591. أول طبيب مسلم يفرق بين الحصبة والجدري هو أبو بكر الرازي.

أخبار فنية سياسية عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ما هو النجاح في الحياة؟ النجاح في الحياة معناه تحقيق رؤية جيدة للحياة، وهذا يعني الوصول لأهداف معينة تسير إلى المستقبل الذي مخطط له لنفسك. فالنجاح في الحياة يحدده الشخص. تظهر الرؤية للنجاح مختلفة عن الرؤية للآخرين، فإذا كنت تبحث عن مفتاح النجاح في العمل كذلك مفتاح النجاح في العلاقة، فستكون الخطط والمجهودات مختلفة تماما. من إلهام أيضا أن تصمم على عدم دخول شخص آخر لإملاء الحياة الناجحة بالنسبة لك، فأنت لك فقط الكثير من الوقت في الحياة. لهذا تأكد من تكوين صورة شاملة للذات. يعتبر أغلب الناس أن النجاح هو الحصول على مهنة جيدة وثروة واحترام من زملائهم، لكن لا تتجاهل الأهداف التي ستقوي الحياة بكثير من السعادة. لقد ثبت أن إعطاء الأولوية للعلاقات والصحة الجسدية والسلامة والمساهمة في الآخرين والتعبير الإبداعي يقوم على تحسين مشاعر الرضا والنجاح. ومع هذا لا تخلط بين الشعور بالسعادة مع وسائل النجاح في الحياة. قد تكون سعيدا جدا بتناول وجبة معينة مثلا أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن هذا لا يجعلك ناجحا. كما قالت إلانور روزفلت: السعادة ليست هدفا، إنها نتيجة ثانوية لحياة نحياها بشكل جيد.

الله القلم. هل تعلم أن أول جبل نصب في الأرض جبل أبي قبيس بمكة المكرمة؟ هل تعلم أن أول بيت بني في الأرض هو الكعبة المشرفة؟ هل تعلم أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام؟

0: Hiç sevmedim.
1: أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

لا تشعر بالحزن من النقد، وخذ الأمر بجدية، واحتمل كل ما يأتيك، واسعى نحو التغيير، فالنقد يوجد النجاح في الكتابة. من الممكن أن تضيع حياتك في كتابة كلمة، ولكن لا تنسى أن النجاح في الكتابة والإبداع سيأتي لا محالة. ينبغي عليك أن تقفز نحو تحقيق حلمك في الكتابة، وكثيرا ما تكون تلك القفزة متعبة جدا، ولكنها تفتح باب الوصول بلا شك. تنفس بعمق وابدأ في الصباح، فالأفكار في الصباح تكون طازجة ومتجددة ولا شيء يضاهيها. يرغب العديد من الناس في تطوير أنفسهم في عالم الرسم، ويقومون بكل ما يمكنهم القيام به حتى يصبحوا مبدعين، ولكن ينقصهم بعض العبارات التحفيزية. أطلق لجناحيك العنان وحلق بعيدا في عالم الرسم، فكل ما تتخيله سيصبح حقيقة. عندما تدرك أنك في البداية وينبغي عليك التقدم في عالم الرسم، تكون قد حللت حينها نصف المشكلة. عليك التحلي بالصبر. لا تنسى أن للحظ دورا عظيما، والمحظوظون هم من يصلون نحو النجاح، والحظ لا يأتي صدفة، وإنما نصنعه بأنفسنا. لا تقف ساكتا، وامسك الريشة وابدأ حتى لو كنت بطيئا، يظل أفضل من الوقوف 1000 مرة.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل.

إذا قررنا أن نفكر ونشعر ونتصرف بنوعية الإنسان الذي نريد أن نكونه، فسنصبح ذلك الإنسان. لن نتصرف مثل ذلك الشخص، بل سنكون ذلك الشخص. كن ملتزماً بأهدافك، لكن كن مرناً بطريقة الوصول إليها. النجاح هو نتيجة للرأي الصائب، والرأي الصائب هو نتيجة للخبرة، والخبرة هي نتيجة للفشل في إصدار الأحكام. الأشخاص الفعالين ليسوا ميالين للمشاكل، بل ميالين لاقتناص الفرص وتدمير المشاكل. الحياة هي عبارة عن حل للمشاكل، فإما أن تهزمك المشاكل أو تجعل منك شخصاً عظيماً. الأمر متوقف عليك. لستم كسالى، ولكن لديكم أهدافاً عاجزة. العديد من الناس يشترون الكتب، لكنهم لا يتعدون قراءة الفصل الأول. لكي تتخاطب مع الآخرين بطريقة فعالة، يجب عليك أن تدرك أننا جميعاً مختلفون في الطريقة التي نفهم بها العالم ونستخدم

تمتلك كل الحشرات 6 أرجل. الببغاء الأفريقي الرمادي يمتلك حصيلة كلمات تقدر بنحو 200 كلمة. تستطيع الزرافة تنظيف أذنيها بواسطة لسانها الذي يصل طوله إلى 21 بوصة. الصواعق تضرب الأرض 6000 مرة كل دقيقة. عادة ما تتحرك النار إلى أعلى بشكل أسرع من تحركها لأسفل. تمتلك القطة نحو 100 حبل صوتي. لبن الجمل لا يتخثر. تنام الأفيال من 4 إلى 5 ساعات كل 24 ساعة. من السهل عليك قيادة بقرة صعودا على السلم وليس نزولا. لا تستطيع الضفادع البلع عندما تقوم بفتح عينها.

أخبار فنية، سياسية، عالمية. زورونا على الموقع الإلكتروني www.shafaq.com.

الحب هو شعور جميل يجعل المرء سعيدا ومسرورا أينما ذهب، من خلال ربطه بالمودة والألفة والعاطفة القوية الدافئة التي تشكل علاقة عميقة بينه والطرف الآخر، فتجعله راضيا به ومقتنعا بجميع صفاته التي قد يراها الآخرون غير جذابة، كما سيكون على أتم الاستعداد للتنازل والتضحية من أجله بسبب الارتباط العاطفي الوثيق الذي يؤلف القلوب ويجعلها رحيمة ولطيفة مع الأحبة، كما يعزز الحب سلسلة من المشاعر الأخرى أبرزها الأمان والطمأنينة التي تسكن الروح وتجعل المرء مستقرا وسعيدا من الداخل، وتظهر على سلوكه الخارجي أيضاً.

الفيل هو الحيوان الثدي الوحيد الذي لا يستطيع القفز. الضفادع عادة لا تبتلع الماء، بل تمتص الكمية التي تحتاجها من السوائل عن طريق الجلد. الكلب الدلماسي عادة ما يولد أبيض اللون. الطائر الرنان هو الطائر الوحيد الذي يستطيع الطيران للخلف. لا تستطيع البطة السير بدون الميل برأسها. ينبض قلب طائر الطنان نحو 1000 مرة في الدقيقة الواحدة. العسوب يمتلك 6 أرجل ومع ذلك لا يستطيع السير. حيوان فرس النهر يقوم بقتل عدد من الأشخاص في قارة إفريقيا أكثر من أي حيوان آخر. يستخدم الفيل أذنيه لتنظيم درجة حرارة جسمه.

يشير العالم داروين في كتابه التعبير عن العواطف الإنسان والحيوان إلى أن احمرار الوجه خجلا هو أكثر التعابير تمييزا للإنسان عن غيره، وهو جزء من استجابة الجهاز العصبي الودي عند الشعور بالإحراج، فتتوسع الشعيرات الدموية في الخدين مما يزيد من تدفق الدم إليهما. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخاصية لها فوائد اجتماعية، فالإنسان يكون أكثر ميلا لمسامحة الشخص الذي يعبر عن اعتذاره إذا كان وجهه محمرا، مما يدل على صدق شعوره بالندم.

احتضان الشجرة في جمهورية الصين يعتبر أمراً ممنوعاً ومجرماً تماماً. الزرافات والجرذان يمكنها العيش بدون ماء لفترة طويلة أكثر من الجمل. أنثى الناموسة هي التي تقوم بلدغ البشر وليس الذكور. طائر الطنان لا يستطيع السير على أرجله. الرياح لا تقوم بعمل أي صوت إلا إذا اصطدمت بأي مبنى أو هدف. بداية تسمية العواصف الاستوائية والأعاصير التي تحدث في العالم بدأ منذ عام 1953. الهند تمتلك أكثر من 200 مليون بقرة. مقاطعة بالي الإندونيسية تمتلك مجموعة من أكبر النباتات في العالم.

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن السعادة هي حالة تجعل الشخص يحكم على حياته وأيامه بأنها جميلة ومستقرة نتيجة لشعوره بالبهجة والسرور معا؟ في روسيا يوجد تمثال لفأر تم تنصيبه تخليدا لذكرى كل فئران التجارب الذين قتلوا داخل المختبرات أثناء إجراء الأبحاث العلمية والتي استفاد منها الإنسان في صناعة الأدوية لاحقا. علميا السفر مهم للصحة النفسية والجسدية إذ يقلل من فرصة الإصابة بالاكتئاب كما إنه يعد من أسباب زيادة الذكاء.
1: راديو شفق.

0: عدد الدراجات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أكثر من عدد سكانها. الكركم أحد أنواع البهارات، يساعد على تقليل فرصة الإصابة بمرض الخرف. هل تعلم أن كرة القدم بدأت أول مرة في إنجلترا عام 1710؟
1: هنا راديو شفق ومن كل مكان
2: في العالم.

هل تعلم عزيزي المستمع أن العالم العربي يستخدمون تقويمين سنويين، السنة الميلادية والسنة الهجرية، حيث تبلغ أيام السنة الميلادية 365 يوما، أما الهجرية فتبلغ 354 يوما. جسر دانيانغ كونشان الكبير بين شنغهاي ونانجينغ عبر مقاطعة جيانغو في الصين هو أطول جسر في العالم، حيث يصل طوله إلى 164 كيلومترا وارتفاعه 100 متر عن سطح الأرض. هل تعلم عزيزي المستمع أن الهلال الأحمر يعرف بأنه اسم لمنظمة إنسانية غير حكومية تم تشكيل شعارها في عهد الإمبراطورية العثمانية، وهو شعار معادل لشعار الصليب الأحمر في الدول الإسلامية. الحركة الدولية للصليب الأحمر تحتفل في 8 من شهر آيار من كل سنة باليوم العالمي للحركة. راديو شفق.

كل يوم تطبع أوراق نقود المونوبولي أكثر من نقود الخزينة الأمريكية. هناك دولتان في العالم تحظر بيع مشروبات الكوكاكولا، هما كوريا الشمالية وكوبا. صوت البطة لا يرد الصدى في أي مكان، والسبب غير معروف. يعتبر اللوز نوعا من أنواع الخوخ. كان لون الكوكاكولا في الأصل أخضر.